راني نسينا يا رقل هل وراني كلو ازن الجام يغني ادق لو هاتني ريني بجل سجدو.